صلوات الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وسط شفعنا وتبسلنا